مالك انت تلاك ليش وينون تلو ميل هوتزوك بلحكي يعني كين بسكون بحاج مالك ان تمنتانك كين بسكون وكين نلتي امو بعت تام بالوينكو لابد كين بايت انكش جاكا چاندش جاكا ويلش من بلحكي وينون تلو ميل مايا وينك من كونتون شمبا يتشانك چاچي تيك وكابا كيتش كلين يوم. Muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos en el hermoso pueblo de Tijosuco y vamos a estar realizando la Marcha por la Paz para que todo el mundo nos unamos, nos solidaricemos con todos los que están pasando por problemas y desde luego en nombre de Dios para que todo esto salga bien.